برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: يتعلموا اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قراءة شعرية وتطبيقات. لا تسأليني، الجزء الثاني.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كل شيء في أمل الله، كل شيء بخير، الحمد لله. أعزائي، خليت لكم تمارين أديروهم، والتمارين استخرجنا هادوك الحروف ديالهم ديال اللي كتجر الكلمات اللي من وراها، خرجناهم من المنظومة أو من القصيدة اللي القصيرة اللي سمعنا في الحلقة اللي فاتت، واللي غادي نعودوا نشوفوها اليوم إن شاء الله باش نستخرجوا منها حويجات أخرى، ولكن دائما غير من داكشي اللي شفنا، ما غنتقل عليكم حتى شي حاجة أخرى جديدة. واخا إوا دابا يلا نمشيو عند عبد الحق. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام سادة.
1: درتي التمارين ديالك ولا نزلوا عليك بالحق؟
2: إوا نتوما اللي غتشوفوا واش كاين.
1: ما عندي ما نتسالك.
2: بارك الله فيك السلام.
1: عبد الحق، أعطيت لكم هادوك الحروف اللي كيجروا، قلنا كيجروا الكلمات اللي من وراها. وطلبت منكم أنكم ديروهم لي في جمل.
2: معقولة أستاذ؟
1: قول لي أشنو درتي؟ واش اللي ما درتيش؟ نبداو؟
2: تفضلي أستاذ.
1: يلا بدا معايا بالجملة الأولى، أشنو كان فيها؟
2: الجملة الأولى كان عن.
1: عن، ما عندي ما نسالك. أشنو درتي لها؟
2: عن ديك الساعة فاش كنكتبها أنا، هو يتقلب ولد واحد الأغنية قديمة ديال بعيد عنك ديال كومتوم، وأنا قلت له والله إلا فكرتيني ودي الله يرضى عليك وأنا نكتب بعيد عنك.
1: بعيد عنك.
2: جاتني سهلة، ما كتبتش عليك أستاذ، ما بغيتش نبقى.
1: ما عندي ما نسالك، بعيد عنك.
2: صحيحة ولا لا؟ ولكن قلت لها كنصغلطها، تصحى لي الأستاذة.
1: ماشي مشكلة. فعلا بعيد عنك هي النطق، هذا النطق مصري لهذه الجملة. هذه هي الجملة، هذه كتابة راها صحيحة، نكتبها قدامكم ومن بعد نشكلوها مع بعضنا.
2: نعم صحيح.

0: بعيد
1: نعم
0: عنك هكذا غنت السيدة أم كلثوم. وأنا دائما كنقول بأن الدارجات راهم الأم ديالهم هي الفصحى، النطق اللي كيختلف. بالفصحى غادي نقولوا بعيد عنك، بعيد عنك، عن، وهذه الكاف ديال نهاية الكلمة ومعها الفتحة، والكاف بطبيعة الحال هذيك اللي دايره كيف اللام وفي وسط منها بحال هذيك الهمزة، بحال ديك العمامة وسط منها. انت عبد الحق درتي بعيد عنك،
1: نعم سيدة.
0: دابا غتحاول تشكلها كيف ما قلتها لك انا، بعيد عنك.
1: لا تقتيني أستاذة، كنت شكلتها كنت خسرت معك.
0: لا ما كاين حتى شي اشكال.
1: بارك الله.
0: بعيد عنك،
1: بعيد عنك،
0: بعيد عنك. عندنا هنايا حويجات اخرين. هنايا كاين ك، وكهنايا راها ضمير متصل. انا قلت لكم ما غاديش نزيدكم شي حوايج اخرى من اللي ما شفناش، ولكن عبد الحق لقى لينا هاد الحويجه، سمحوا لي غنرجع في كلامي وغادي نزيد لكم هاد المعلومه هذه، بان الضمائر المتصله اللي هي يا ديال المتكلم، اي ك ديالك انت راجل، كي ديالك انت امراه، كما سمحوا لي هو ديالو هو راجل، ها ديالها هي امراه، كما ديالكم نتوما بجوج رجال وعيالات، هما ديالهم بجوج رجال وعيالات كيف ما شفنا، كم ديالكم نتوما رجال كتر، كنا ديالكم نتوما عيالات كتر، هم ديالهم رجال كتر، هن ديالهم غايبين نساء كتر. هاد الضمائر راها كنلاقيوها ممكن نلصقوها الى دعات الضروره مع الحرف ديال الجر. عنك رجعت الاصل ديالها عن. لو كنت عارفه انا الاسم ديال هاد السيد هذا اللي كتغني له هنايا السيده ام كلثوم، ندير سميتو بعيد عن فلان مثلا، بعيد عن عزيز، بعيد عن محمد، بعيد عن حسن، بعيد عن مصطفى. ولا كنت كنهضر مع الانسان هو قدامي غنقول ليه بعيد عنك، او لا كنقولوا حنا بالدارجه بعيد عليك. حتى في الدارجه راه حنا كنقولوها، كنلصقوا الضمائر الملكيه مع حرف الجر. على اين عندنا هنايا بعيد عنك، هذه القاها عبد الحق، هو زادنا معلومه اخرى ديال ان الضمائر الملكيه ممكن نلصقوها، ممكن تزاد مع حرف حروف الجر. نحاولوا نكملوا نزيدوا القدام مع التصحيح الا جات على خاطركم. عبد الحق شنو درتي في الجمله الثانيه؟
1: الجمله الثانيه استاذه نكمات الاغنيه، داك اللي كيدي على الاخبار قال لك هذا البرنامج منكم وليكم، منكم واليكم، ياكي
0: منكم واليكم. اليوم عبد الحق نزلتي غير على سميتو، نزلتي ضيف بالطياره ديالك عند سميتو، عند البلاد ديال حروف الجر والضمائر المتصله.
1: جابت الوجبه وصافي ماشي.
0: ولكن مزيان، انا اللي عجبني هو انك عندك الاذن كتصنط مزيان، وهذه راه ماشي عند كل شيء، وانك كتحاول تنقل داك الشيء اللي سمعتي تحاول تحطه على الورق، وهذه في حد ذاتها راها خطوه كبيره قطعتيها.
1: اشتي استاذه احنا هذا الشيء لاشمو
0: منكم
1: كتنفعوا من عندك.
0: و إليكم
1: منكم.
0: شوفوا معايا هنا دائما عندنا حرف الجر من، وعندنا كم منكم، وإليكم هنا يعود عندنا كم. إيوا جباد لي عاود شنو الجملة الأخرى اللي لقيتي؟
1: لقيتها سهلة بعد الظهر. كتبت هذيك الموسيقى ديال الاله وراه
0: بعد الظهر. بعد الظهر صحيح يعني بعد
1: صحيح حسن. الحمد لله
0: صحيح.
1: شكرا.
0: بعد الظهر من بعد الظهر وكنقولوا ثانيه بعد الظهر ثالثه بعد الظهر ملي كنكونوا كنهضروا على الساعه. وهذه حويجه زوينه دارها الزميل ديالكم عبد الحق انه ديك الحويجات اللي سمع في الراديو سمعوا في الميديا حاول ينقلهم كيف سمعهم، وهذا في حد ذاته كيف قلت راه شيء جميل. بعد الظهر شوفوا واش هكا كتبتيها عبد الحق.
1: صافي هي هذيك بقاتني غير نشكلها حتى هي.
0: يلا تفضل.
1: خلينا نشكلها منكم منكم وإليكم بعد الظهر.

0: كانت عندنا جملة أخرى ياك طلبتها منكم ديروها لا؟
1: إيه جملة أمامة
0: مع أمامة
1: مع أمامة
0: أيوا واش درتي؟
1: وذاك النهار كله أنا جالس أمامة قدام التلفازة مرة
0: جلستي أمامة؟
1: ولكن تا كملت هذا الشيء أستاذة عاد بقيت أمام التلفازة
0: التلفزة قدام التلفزيون أمام التلفزة يعني التلفزة قدامك ياك ولكن التلفزة قدامك والتنترة قدامها
1: نعم أستاذ
0: تقدر تقول دابا مثلا حتى امامي ياك
1: نعم.
0: كي كنقولوا في الدارجه كنقولوا قدامي امامي اشنو نعم.
1: التلفزه
0: امامي التلفزه ولا امامي تلفزتون
1: تلفزتون
0: امامي تلفزتون وهنايا عاود عندي الياء ديال المتكلم الضمير ديال المتكلم الضمير المتصل اللي كيفيد الملكيه اعزائي غادي نعاودوا نرجعوا لهذيك المنظومه ديالنا اللي شفنا في الحلقه اللي فاتت نحاولوا نقفوا فيها على الضمائر ديال الملكيه اللي كاينين ونحاولوا نستخرجوهم وما ننساوش ان الضمير ديال الملكيه راه ممكن نزيدوه على على الحروف ديال الجر او اللي كتقوم مقامها بحال الظروف ديال المكان امام تحت نقدر نقول امامي امامك امامه ولا الحروف باقي الحروف الاخرى كنقولوا فيه فيه حينا فيه مدرستون الحي ديالنا فيه مدرسه هنا شفنا ضمير الملكيه في حينا الحي ديالنا حنايا فيه هنا هي راها حتى هي اشنو قلنا راها ضمير متصل فيه مدرسه المستشفى به اطباء اكفاء يعني المستشفى به اطباء فيه اطباء اكفاء شفتوا هنا كيعيد الضمير المتصل على المستشفى المستشفى راه فيه كيملك ديالو فيه اطباء ارجعوا القصيده ديالنا غادي نقراها انايا قراءه خفيفه بعجاله ومن بعد نشوفوا عبد الحق ان شاء الله يحاول حتى هو يقراها ونحاولوا نستخرجوا مع بعضنا الحروف اللي مش الحروف سمحوا لي الضمائر ديال الملكية أعيد مرة أعيد قراءة المنظومة لا تسأليني لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي فذا الحديث سئمته ولا عن القلب يا أخيتي فبعد دوسهم ما أبقيت لا تقولي لا تقولي هوى الصعب فماذا بعد الذي ركبته ولا ذاك حال الصب وأي صب كنته وكنته هذه المنظومة ديالنا دابا نطلب من عبد الحق يدير لها واحد القراءة هوية
1: لا تسأليني بربك لا تسأليني بربك بربك
0: بربك
1: بربك عن الحب يا صديق يا صديقتي
0: يا صديقتي.
1: فهذا الحديث
0: فذا فذا
1: فذا الحديث يسمته
0: سئمته
1: سئمته
0: سئمته
1: سئمته ولا ولا عن القلب
0: ولا عن القلب.
1: يا أختي
0: يا أخيتي
1: يا أخيتي فهذا دوسهم
0: فبعد
1: فبعد دوسهم
0: بعد دوسهم
1: بعد دوسهم ما أبقيته
0: ما أبقيته.
1: لا تقولي
0: لا تقولي.
1: الهوى الصعب
0: هوى
1: هوى الصعب
0: هوى الصعب. إيه
1: هوى الصعب. فماذا بعد الذي ركبته
0: ركبته
1: ركبته ولا ذاك
0: ولا ذاك
1: حال الصبي
0: الصبي
1: الصبي وأي صب
0: أي صب
1: وأي صب كنته وكنته
0: كنته وكنته. تبارك الله عليك.
1: شكرا أستاذة.
0: عبد الحق دابا نحاولوا نخرجوا الضمائر المتصلة. انت غادي تخرج لي كلمه بكلمه من هذوك اللي فيها الضمائر المتصله. عندنا لا تساليني بربك عن الحب. هنا واش كاين شي ضمير من الضمائر المتصله التي تفيد الملكيه؟
1: تساليني بربك تساليني ما فيهاش صدى.
0: لا
1: لا
0: لا هذه كاينه النون كنزيدوها ملي كيكون النون ديال المتكلم هذاك شغل اخر مع الافعال ما كاينش تجبدوا علينا.
1: تساليني بربكي
0: بربكي اشنو شفتي هنا؟
1: الكاف
0: الكاف
1: كيف.
0: الكاف ديال المخاطب.
1: نعم.
0: إذن عندنا هنايا بربك إيوا اش اخر لقيتي عن الحب يا صديقتي
1: صديقتي
0: اشنو فيها هنايا
1: فيها الياء
0: فيها الياء.
1: نعم
0: يعني صديقه ديال من ديالي انا
1: ديالي انا.
0: صديقتي. يلا زيد نكملو. فذا الحديث سئمته ولا عن القلب يا أخيتي
1: أخيتي
0: أخيتي الياء يعني أخيتي
1: أخيتي.
0: و أخيتي. يلا نكملوا. فبعد دوسهم ما أبقيته فبعد دوسهم
1: دوسهم
0: كاين هنا الدوس ديالهم يعني العسيف ديالهم دوسهم ما أبقيته.
1: ما
0: لا تقولي هوى الصعب فماذا بعد الذي ركبته؟ ولا ذاك حال الصب وأي صب كنته وكنته. إذن هنا لقينا الكاف ديال المخاطب، لقينا الياء ديال المتكلم، ولقينا هم ديال الغائب.
1: نعم.
0: عبد الحق.
1: نعم أستاذة.
0: غادي دابا أنا نملي عليك هاد الكلمات.
1: حاضر أستاذة.
0: واخا أدير لهم الإملاء.
1: واخا أستاذة.
0: يلا تفضل.
1: شكرا أستاذة.
0: يلا اكتب. على بركة الله.
1: بسم الله أستاذة. نعم.
0: بربك.
1: بربك.
0: بربك.
1: بربك.
0: بربك. والكاف ديال نهاية الكلمة دائما بحال اللام وسط منها
1: همزة.
0: همزة.
1: بربك.
0: بربك. غادي تعاود تكتب لتحت صديقتي. صديقتي.
1: صديقتي.
0: قتي.
1: صديقتي. نعم.
0: غادي تعاود تكتب الكلمة الأخرى اللي لقينا. أخيتي.
1: أخيتي. يا أخيتي. أخيتي.
0: يا
1: أخيتي. أخيتي.
0: أخيتي. كملتي؟
1: شكرا سيدي.
0: أخيتي. دابا غتكتب لي آخر كلمة. دوسهم.
1: دوسهم.
0: دوسهم.
1: دو سي.
0: دو سيهم.
1: دو سيهم. دو سي.
0: كملتي؟
1: حاضر أستاذ. شكرا.
0: هنا غنكتبهم قدامك وشوف واش هكا كتبتيهم.
1: نعم.
0: عندنا ب
1: ربك.
0: ربي. بربك. عندنا صديقتي.

0: عندنا وخيتي وعندنا دوسهم. عبد الحق تبع معايا واش هكا كتبتيهم بربك بربك حيت كنهضر مع انثى المخاطب ديالي هنا انثى.
1: نعم
0: صديقتي
1: صديقتي نعم
0: وخيتي
1: وخيتي نعم
0: دوسهم
1: دوسهم. شكرا
0: هكا
1: شكرا سيدنا
0: صحيح
1: صحيح شكرا
0: ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا لكم استاذ بزاف
0: العفو الله ودي
1: الله يبارك فيكم
0: عبد الحق.
1: نعم استاذ
0: هنايا عندنا الكف ديال المخاطب هنايا عندنا المخاطب انثى هنايا عندنا صديقتي حتى هي انثى.
1: نعم
0: ياك ولكن الياء قلنا الياء ديال المتكلم يعني ديالتي انا. عندنا هنا اخيتي ان اخيتي حتى هي الياء ديال المخاطب انا اللي كنهضر.
1: نعم سيدا
0: دوسهم ديالهم هما كنهضر لهم.
1: نعم.
0: يعني رجال يعني جماعه ديال الذكور.
1: حاضر
0: ياك.
1: نعم سيدا
0: عبد الحق الى هذه الكلمات بغيت ديرهم ليا ضد مثلا الا كنقول المراه بربك هذه كنهضر مع امراه الا بغيت نقولها مع راجل الراجل اش غنقول ليه؟

0: بربك.
1: ما عندي ما نتسالك، تكتبها؟
0: حاضر سيدة.
1: يلا تفضل.
0: الله يفضل بك سيدة. بي
1: بي
0: ربي
1: ك بي
0: بي
1: ربي ك
0: بي ك،
1: ما كاين لا مد لا والو، كلشي كلها هي حركات قصيره
0: قصيره.
1: بربك
0: بربك، نعم
1: بربك. الكاف ديال نهايه الكلمه بحال لام وسط منها الهمزه ديالها. كملتي؟
0: شكرا سيدة.
1: العفو. دابا هنا عندي صديقتي.
0: صديقتي
1: الا بغيت نحولها للمذكر اش غادي ندير؟
0: صديقي،
1: كنحيد التاء.
0: التاء ديال
1: ما عندي ما نتاك، تحاول تكتبها؟
0: حاضر سيدة.
1: يلا
0: ص دي
1: قي
0: صديقي
1: صديقي
0: صديقي. نعم سيدة.
1: دابا هنايا عندي اخياتي، هي زعما اختي ياك؟
0: نعم.
1: الى هذيك اختي بغيت نرجعها مذكر، اش غادي ندير ليها؟
0: اختي اخي
1: اخي
0: اخي.
1: تحاول تكتبها؟
0: حاضر سيدة.
1: يلا
0: شكرا. اخي
1: اخي.
0: نعم
1: كملتي؟
0: شكرا سيدة.
1: العفو. الكلمة الأخيرة كانت دوسهم أو لدوسهم عندي، لأن بعد كان سبقها.
0: نعم.
1: ولكن هما أرجال اللي نفرض كانوا عيالات، العيالات اللي عزفوا
0: دوسهم،
1: أش غادي نديروا ليها؟
0: دوسهن.
1: ما عندي ما نتسالك.
0: شكرا. بتاع الله صافي.
1: لا لا تبارك الله عليك. يلا اكتبها.
0: واخا سيدة. دو سا هو اكي قلتي ليها قوينا استاذ باش عقلت عليها انا.
1: دوسهن.
0: نعم دوسهن. دو سهن. شكرا استاذ.
1: كملتي؟
0: بارك الله فيك.
1: تبارك الله عليك. ما عندي ما نتسالك.
0: الله يبارك فيك استاذ.
1: دابا هاد الضمائر هادو غادي تقلبوا لهم على كلمات. عبد الحق راح حولهم من المؤنث المذكر ومن المذكر المؤنث. دابا غادي ديروهم من اختياركم، يا مؤنث يا مذكر، المهم انكم تخدموا لهاد الضمائر. بغيت الكاف نكتبها هنايا بالاسود، الكاف ديال المخاطب ديروها لي، المخاطب مذكر مخاطب مؤنث ماشي مشكله، المهم انكم تكتبوا لي كلمات وتضيفوا لها هاد الضمائر. غادي ديروا الياء ديال المتكلم حتى هي، وغادي ديروا الغائب، اما الغائب المذكر هم او لا الغائب المذكر المؤنث هن، ولكن في الجمع. هذا المفرد المخاطب، هذا المفرد المتكلم يعني انا اللي كنتكلم، هذا الجمع ديال المذكر والجمع ديال المؤنث، اختاروا وحده فيهم. بغيتوا ديروهم كاملين غتكون هذيك هي ساعه سعيده، لانكم بما درتوا تمارين اكثر بما انكم كتعلموا اكثر واكثر. ثقوا بيا. ك كي اي ديالي انا، هم رجال هن عيالات. اعزائي التمرين ديالنا ديال اليوم كان هو هذا، ملقانا ان شاء الله في حلقه اخرى جديده نتعلموا فيها حوايج اخرى ان شاء الله، كي كيقولوا جديده ومفيده، ونتذكروا فيها حتى الحوايج اللي شفنا من قبل، لان كيقول لك الذكرى كتنفع دائما. حتى ذاك ليك الحين، اليكم تحياتي.
2: بالاعتماد لاول مره على تقنيه سكوند لايف كاسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكره ماريا اماتا غاريتو، تصميم وتدريب

0: الفيل ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي كيارا سيبيدي المتعلم عبد الحق بوشوا تصوير أنطونيو بينيديتو ألفريدو كونفيسوري ستيفانيا أكوليني مونتاج حكيم أبو جليلة جرافيك خليل خليل كريستيانا رولا تقني فيديو فيروتشو لومبرتي جادة دانجلي الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد السكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب إنتاج سنة 2008
1: International Telematic University, UniNetuno, was born from the Netuno model, Network per l'Università Ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey, coordinated by Netuno, have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share their knowledge, and who jointly created the International Telematic University, UniNetuno, and developed a virtual space for higher education and for the circulation of knowledge in the Euro-Mediterranean.
2: I declare the 2005-2006 academic year is now open, the first year of the International Telematic University, UniNetuno.
1: The International Telematic University, UniNetuno, is a great university where, within the real and virtual spaces of the internet, the best professors from the most prestigious universities of the world deliver their lectures in several languages in the following subjects: engineering, literature, international law, economics, psychology, media and communication. Students can attend the university with no space or time limits. Anywhere in the world, you can choose whether to study in Italian, Arabic, English, French, or Greek, achieving a study title recognized in Italy, in Europe, and other countries throughout the Mediterranean. On uninetunouniversity.net, in the didactic cyberspace, students can access the various learning environments, follow digitalized video lessons that are connected in a multimedial, hypertextual, and interactive way to books, texts, bibliographies, citographies, exercises, and virtual labs. On the satellite channel UniNetuno University and on the web TV of the university, it is possible to follow the video lessons 24 hours a day. In the virtual classrooms, professors and tutors interact with students and check their learning progress. Through forums and chats,
2: Minds are connected and knowledge is exchanged.